0: سلام كاميرا نكون كورا سمعتنا ساعات اخي دوس دروس دياتا ركيب اللغو مساقم درف دوكو لفساين وكتاب ذاك دلن مدب كحبر زينا ناي بويس اوف اريتريا واشنطن كم دلو ناي كحلفه حاوريت علني كوم دما تم بال سلا زمرات تبل وانا وين سنه داون ناي اري تي في ازي اغداست مزيق متات زخي زلا ملسي نزناي أب يتوقع زخيز الله ناي عصب ناي كال إن بروباغانداتات نوع مرسو زخوين أدى اليوم ذلك حمال لومو نس نا كنت الله أخي لفايقكم ودما مزيكا لنت وعم زوركم مزيكا قريب لكم على اللهو ستاين من كتال حجي خمز الله نبزينا
1: كابزي كاب واشنطن دي سي راديو دمتير تراز محلال فزولو مرباتي خم تكاتاتو لزولهم كوبرات سمعتنا በማጣል ዜና ካፕ ከተማ አስመራ ነው
2: ተከራላይ ምኩር ዲፕሎማሲኛን ሚኒስተር ሰመረ ረሰም በ11 ሐደን ሐምለ አመበል 83 ዓመት እድሜው አባስመራ በህማም ተሰውየው አብሽ ሐንድ ሸዓት ሚትን 76 አፈዝባው ኃይልታ ተሐርነት ኤርትራ ተሰለፈ ተከራላይ ሰመረ አብ ወን ሐርነት አውቃት ሲካፕሽ ሐንድ ሸዓት ሚትን 76 ካፕሽ ሐንድ ሸዓት ሚትን 91 አብ ህዝባው መምህደር ወኪል ወጻ ጉዳያት ከመውን ሐላፍ ክፍሊ ስለያን ጸጥታን አብ ሱዳን ደህርና ጽነት ድማ ካፕሽ ሐንድ ሸዓት ሚትን ንቲሳን ሐደን ክሳብ ሸንት ሸዓት ሚትን ንቲሳን ክልተን ቀዳማይ ጸሐፊ ግዚያው መንግስት ኤርትራ አብ ሱዳን ካብ ሸንት ሸዓት ሚትን ንቲሳን ሰለስተን ክሳብ ሸንት ሸዓት ሚትን ንቲሳን ሽዱሽተን አብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻይ ሐላፊ ጠረጴዛ አሜሪካ ካብ ሸንት ሸዓት ሚትን ንቲሳን ሸዓተን ክሳብ ክልተ ሸንት ሰለስተን አምባሳደር ኤርትራ አብ ህብራት መንግስታት አሜሪካ ካብ ክልተ ሸንት ሰለስተን ክሳብ ክልተ ሸንት ሽዱሽተን አማሐዳሪ ዞባ ማከል ካብ ክልተ ሸንት ሸዓተን ክሳብ ክልተ ሸንት 10 ሸሞንተን ሚኒስትሪ ተምህርቲ ከመውን ካብ 2018 ክሳብ 2025 ሚኒስተር ተምህርትን አምባሳደር ኤርትራ ኢትዮጵያን ምንኳን ለሀገሩን ህዝቡን ብሉዕ ተወፋይነት ዘገልገለ ሐርበኛ እዩ ሰው ሚኒስተር ሰመረ ረሶም ባለ ሐዳርን አባሐሙሽ ተወልዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ አርቢ 24 ሐምለ ሰዓት 10 ቅድም ቀትሪ አብ መካነ መቃብር ሐርበኛታት አስመራ ክፍጸም እዩ ዘዋደቡ አብናይሎ ማህመድ ሀገራው ፌስቲቫል ንባህላዊ ሕርሻውን ጠናውን መዳያትን ዝተመዝገበ ገስጋስን ዝውክል ተሕስቶ አቅሪቡ ከምዘሎ አካየቲ ሓቢሮም እቲ ተሕስቶ መፅናዕት እንዳሳስን ዝተካየደሉ ባህሊ ወግዕን ኣነባብራን ብሄራት ትግርኛ ንሳሆን ከምኡ ውን ኣብ ሕርሻዊ ልምዓትን ኣገልግሎት ጥዕናን ዝተገብረ ወፍርን ውፅኢቱን የጠቃልል ካብ ኮሚተ ምርኢት ኣቶ ተኣምራት ከሰተ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንባህላዊ ዕቀበ ሬሳታት ማለት ስርዓተ ሞምያ ኣብ ገዳማት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝዝርኡ ኣካልን መበቆላውያን ኣግራብን ንፅፈታት ምርባሕ ንህምን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ስነፍልጠታዊ ምርምር ሓሸራታት ብሓፈሻ ጣንጡ ድማ ብፍላይ ከምኡውን ንሞገሲ ሆስፒታል መንደፈራን ማእከል ተሃድሶን ሕክምናን ፌስቱላ ማእከል ዝገበረ መሰናዶታት ቀሪቡ ከም ዘሎ ገሊፁ በፃሕቲ ዓሚቕ ፍልጠትን መረዳእታን ንክህልዎም ነፍሲ ወከፍ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ብሰብ ሞያ መብሪ ከም ዝወሃበሉ ተገይሩ ከም ዘለውን ኣረድዮም ኣብ መንበር ኮሚቴ ኣታዊ ምንባብሮ ንድኮነ ኣባይትን መምህርት አደሰ ገብረትን ሳይብ ወገኑ ካብ ካይላ ላኸነ እንፀይትን ዝተሰርሐ ያታውንዋት ከምኡውን ወጋዕታት ሕፅኖት ምህለላን ቅንጣጥን ዘጠቃልል ዝጭበጥን ዘይጭበጥን ባህላዊ ውርሻታት ቀሪቡ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ምዕቃብ ምንነት ዘለዎ ኣገዳስነት ልዑል ብምዃኑ ኪኖ ፌስቲቫል ዝኸይድ ዕቱብ ስራሕ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሮም ኣሰልጠንትን ኣለይትን ጉጅለ ያታው ትልሂትን ሙዚቃን ብወገኖም ብመፅናዕቲ ዝተኣከበን ብትልሂትን ሙዚቃን ዝተሰነየን ደርፍታት ይቐርብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ብዜካዚ ኣብ ኣፋውያታ ዝሕቆፍ ማሰ መልቀስ ዒደረን ምህለላን ዘጠቃልል ወጋዕታት ብሄረ ትግርኛ ንሳሆን ኣካል ናይቲ ዝቐርብ ዘሎ መደባት እዩ ኣብ ግርዓት ኤክስፖ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2016 ኣስተምህራዊ ሰሚናራትን ውድድራት ስነ ፅሑፍን ይካይዳሎም እዚ ካብ 20 ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብክኢላታት ዝቐርብ ዘሎ ብቐንዱ ኣብ ስነ ጥበብ ዘተኮረ ሰሚናራት ፀሓፍትን ምርምርን ፀሓፍትን ንባብን ግጥምን እንታይነቱን ተረኣርትዖት ኣብ ዕቤት ስነ ፅሑፍ ዕዮ ትርጉም ኣብ ስነ ፅሑፍን ፊልምን ስነ ፅሑፍ ቋንቋታት ኤርትራ ዕድላቱን ብድሆታቱን ኣፀሓሕፋ ልብወለዳውን ዘይልብወለዳውን ፅሑፋት ከምኡውን ድራማን ድርሰት فيلمن كالأني يتغلل أبال كوميتا سميناراتن وردراتن سلات صحفن دكتور تيدروسيوم نأرينا أبزهاب حبريتا قون قون دي أستمر أو سمينارات حاد زرتزان تطات قد متاتن فيلم تاتن وردر قريبو كامزلو بمتقاس عوتات بأسران حموشان حملك شلما مقانن أبريهم زي كامزيلن كالو بكوميتا فيلم فستيفال إرتراك لتشن أسران شدشن ستلالو أبهاجرنا أبزفر فيلم تات ستبقر حفشاو مثل عطاو صحفاتن من لو وقت مكروني كيرالوم أبز مدبزي بارو دي سبعان شوعتن إرقب بيتنا كم ون فغر سماياوي نزر استان فيلم تات زملكات من كفال تمكروي كيرالوم أبزوبا غاش باركا بوفر تمهارون لمعات أب معقاب حمد الماين مقرابن زتا كورا عد معنت فتاتي سلاسل كمزلو أو هادنا يتوفري ممر هابتم قبر يسوس حبيروم أبزوفري أبنو زواتات لوقو عن سبا غوردت بارونتو مولكي لعلاي غاش هاي كوتا فورتو ساوات السنين كوليجن كابي عصر تشوعتنا يكالاي درجة أبيات تمهرتي زتواتسو أستات الشعن سلستميتن تمهارو عليت ممهارن كيلاتا تحرشان أو هاتن أبي عصر تشوعتن نوطاتات تخفافي لومين أدفهم زلو ممر هابتم قليتهم نساتهم كاف شدش حملة جميرهم نسالسان شدشان معدات أبزحان موسرح بتغلى لك لتميتن أربعان شح قودا قدي بمقعد فلسطات كتغلو لعلي ميتن حمسان شح أقرب كخسكسو لعلي أربعة ميت الشح ميت روزالتاتن كتتاتن كسرحن كتسقنون كموون ناي حمد ترقاتات كتسقنو مدب كمزلو بتوسقي أبريهم عليتي ممهارانن كيلاتات عقابة أقربن انسسا زكدام بوقنهم تساتفتين استمد بلهم سرح بعد معنتي تكبر مهلاهم بمدقاس استدالو فلسطات أبو وانون متقال بسل عالة كمزواسو وعرقا قيتهم تمهارو أبو مرداتا كبابي مناب حملين مغيار أبز كاير زلو تعاري مستطافو حابن كمز سموعا بمقلات دالي بومو بسلو تمقرو سرحن نايم تحق قاز بحلن أبقى تسال زكاير نايل معتن مقرابن مدبات المعوات أبرتعم كمز سرحو عرقا قيتهم أبي كتمها دبروا ببزنبال يوم نسلس تاوارح بقبرن كل حسابن مويا وصلت أنا زغسمو سلسان حرن دقان استيوزر كوام تيسعى من السياد بعصر تشومون تحملة تمرقهم اتسلت أنا تات تكنولوجي كمبيوتر حفش أو إلكترونيكس فيديو إيديتن دارق إن تنك أسغسن سيلي متكالنا وتتحيا وتسعاتن مزرق حمس مر إلكتريكن يدغالن أبتا قدامي أبقزين إسنتكا قون قون أكاداميا وتمهرتي يتغسمو مويا نمت أيز حق السلس غنى بزعالة كدف عالو سلت أنت لما بقبرا وصراح كما عبلوه لبوا غريبهم إذي دمت حفاش إيرترايهم

زو خبر كنا نغوركم إن زينا أبزي توديو نشتري من نايمة دالو جزي إخوة سلطانيحي حجي دماء تماليد زرقحة عبر رابيني أبيت وقتبل طعم زيما كسمعوكم

0: ዝኸበርክን ዝኸበርኩምን ቅድሚ ናብቲ ቀፃሊ ናይ ኤረቲቪ መደብ ዝሓልፍ ሓበሬታ ኣለኒ መርድ ኣቶ ከሰተ ገብረ ገርግስ እነኽብሮ እነፍቅሮን ሓውና ኣቶ ከሰተ ገብረ ገርግስ ኣብ መበል 68 ዕልሚ እዩ ብዝሓደ ርሕማ ምክንያት ብዕለት 14/7/2026 ኣብ ከተማ ስቱትጋርድ ሃገረ ጀርመን ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ኣሎ ሓዘን ዝግበረሉ ቦታን ሰዓትን ገማይ ኢን ደ ሃውስ ኤቫንግሊሸ ክርሸ ሄስላኽ ቦብሊንገን ስትራሰ 169/7/199 ሱድ ንዓርብን ቀዳምን ትማለን ዓርብን ቀዳምን ሓሊፉ ኣሎ ንሎማዓንቲ ዕለት 26/7/2026 ካብ ሰዓት 14 ስካብ ንሰዓት 20 ካብ ሰዓት 2 ስካብ ሰዓት 8 መሕዘኒ ቦታ ተዳልዩሎ ይብሉ ኣለዉ ቤተሰብ ስለዚ ከምቲ ኣቀዲመ ዝሓበርክኹም ናብታ ትምባል ስለተመረፀ እትብል ናብ ኣሕልፈኩም እየ ናይ ኤርቲቪ እያ
1: ንደቅና ብምሉእነት እናዕብየሉ ምዕቡል ሜላታት ዘጠቓለለት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን እትርከቡ ወለዲ እተገልግል ሓዳስ መፅሓፍ ተዘርጊሓትልኩም ኣላ ፀሓፊ ጴጥሮስ መንግስ ጥበብ ኣተዓባብያ ደቅና
2: ኣርዮም ጓል ድሓንቲ ቀኒኹም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ቀኒኺ ሓንቲ ቀኒኽ እዛ ጓለይ ድሓንቲ ቀኒኹም
3: ድሓኒ ናባ ሓጎይ ብዮን ዳ ፀኒሕካ
2: ሕጂ እንዲ ከም ዓዲ ዝቀቲ ዘለኹም ተቀርያም ጓል ድዕለይ ቅልጥብክልት
3: ኣባ ሓጎይ ትግኒኦ
4: ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ረኸበት ኤርትራ ኤርትራ ዝኾነትሉ ምኽንያት ከብቅዕ እዩ
5: ስልጣን ትልቃ ገሮች
4: ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፅልዋ ዘለዋ ሃገር እያ ስልጣን 5-6 መራሕቲ ኢትዮጵያ ንክቕፅልን ክሓፅርን ፅልዋ ኤርትራ ነይርዎ
6: ሃፀይ ዮሃንስ እናሰቡት ሳይሆን ቀርቶ ጣልያኖች ተስፋፉበትና
4: ሃፀይ ዮሃንስ ከምዝሓሰብዎ ከይሰለጦም ኢጣልያውያን ብምስፍሕፍሖም ባሕሪ ነጋጅ ዝበሃልን ቀይሕ ባሕርን ገማግሙን ክሳብ ዘበነ መንግስቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ ትሕቲ ባዕዳውያን እዩ ዝመሓደር ዝነበረ
7: ቀይ ባህር ማለት
4: ቀይሕ ባሕሪ ማለት ብጥንቲ ዝፍለጠሉ ንባዕሉ ባሕሪ ነጋሽ ዝበሃል ነጋሽ ማለት ኣብ ኣኽሱም ዝነበረ ስልጣነ እዩ
8: የባህራችን ጉዳይ ተዘብቶብን ንኖራለ እንዲ
4: ጉዳይ ባሕርና ተዓፂና ክንነብር ግና ተዓፂዎ ዝነብር መንእሰይ የለን ዓቅልለና ዓለምለኻዊ ሕግታት ኣሎ ታሪክ ኣሎ መርትዖ ኣሎ
9: የኤርትራ ህዝብና ኤርትራ እንደ ሃገር የኢትዮጵያ ኣካል የሚሆኑበትን መንገድ ለማመቻቸት ጥረት የምናደርግ ይሆን
10: ዓሰብ የኢትዮጵያ ነች ያነው ዓሰብ የኢትዮጵያ ስለሆነች ነው
4: ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ እያ ዝበልና ናይ ኢትዮጵያ ስለዝኾነት እዩ ብሓይሊ ዝወሰድክሞ ብሓይሊ ክንመርሶ ኢና
11: ስለዚ ከዚ ቀደም የሰራትነሉ ስተት ናርም
4: ቅድሚ ሕጂ ዝፈፀምናዮ ጉድለት ንኣርሞ ዓሰብ ንመንጥሎም ዝብል ሓሳብ ከልዕል ጀሚረ
12: ውጃውን ኣስመራ ምፅዋ ከረን ዓሰብ ንወስድነት ኣለ
13: ብፍሱም ሰሜንን ጦርነት ኣናሸንፍም በሰላም በፖለቲካ መፈታት ኣለበት
14: ብኣንድም በሌላ መንገድም ተሸንፈናሉ
4: ተሳዒርና
15: ተጨፈጨፍ
4: ተዳሂኽና
16: ዓሰመት ኢና ተነባሮ ዝነበረና ዕላማ ፈርሞሽኑ ተወልድሓር ይኾነ ማኸላት እዩ ለዊስና
17: ሓሰብ ቀርቶ ግማሽ መንገዳት ዝደረሰ
4: ኣይሽ እንኳ ይዶ ናብ ዓሰብ ፍርቂ መንገዲ እኳ ኣይተበፅሐን
18: 67 ተዋገ የት ነ ኣለና
4: 6 ዓመታት ተዋጊእና ሕጂበ የለና ዓባይ በጊዕ ያውታ ሒዛ ትጠፍእ ዝብል ብሂል ሕብረተሰብና ኣለ እዚ ብሂል ኣብዞም ጎረባብትና ብግምጣሉ ናብ ዕየት ዓበይቲ ኣባጊዕ ሒዛ ትጠፍእ ትቐይሩ ኣሎ መራሒ ብልፅግና ብ23 ጥቅምቲ 223 ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቐሪቡ ብዛዕባ ማይ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ሂቡ ካብ ጥቕምን ኣገዳስነትን ማይ ሓሊፉ ድማ ከም ቀዳሞት ኣያታቱ ፅውፅዋይ 3,000 ዓመታት ክደግምን ካብ መቓብር ፍሒሩ ህይወት ክዘርኣሉን ኣገዳስነት ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ዝብል ዛዕባ ልዒሉ ተኽታኺ መደረ ብምቕራብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ መንእሰይ ወለዶ ድማ ብፍላይ ብማዕበል ክለዓል ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጎረርኡ ተሓኒቑ ክነብር ከም ዝኾነ ንኽእምን ንሰዓታት መዲሩ ኣብ ዝተረኽበ ዘቤታውን ኣህጉራውን ኣጋጣሚታትን መጋባእታትን ሕቶ ዋንነት ባሕሪ ናብ ሓድሽ ወለዶ ክሰጋገር ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለምን ከም ዝሰርፅ ክግበር መምርሒ ኣመሓላሊፉ توكل حزب ايتيوبيا تبهايلو بعدمه تمرتي تمكرو زبلصو ناي سبرب حقوجيل اتقعت دما بزعبه ماي زقربلو استمرو تختاتيلون يرد ايو يرد ايو بزي قدس كم عملو بطاقيت اسنيو كبتعلتي اجميروم بستوهابو ممرح مسرت ليك انصرف بلصقنا المسلتون تدقيلو خمس انحاء ساتو قومرات فجروم بحري زبل كتات اوجوم سب مويا حقي تاريخ بوليتيكينياتات وتهدراوين ازستي اما حدرتي قازيت انياتات سنت مباوين مهندسات كوتا كلو افزو سازبالي اب كلن مراخبيتات اتيوبيا قريبو كمدر تسوواي تاريخ كمهز كتنتن كفكر يسمع عن الرأينا له
5: يبهر برسنب يبهر برن
7: يبهر رأس فلقاتال بهر بركالات
19: إثيوبيا يبهر برأس فلقاتال
20: يبهر بر قدين
21: يبهر بر
4: أتوم تمالي بناي سلاس عمتات كوناس تسعرو دنكاء سعرتهم زيت واحد اللوم عدلن بايتان سينوم تتغيطهم بخطور تلقي هزبن ناتنة إرتراز خحانو أسنانهم كحركمون كعزمون صن حمومات نزا بمراحي بلسق الناس تفترة عدل تتغيمهم لومياتا قزي بمبال كابست قبرو لقودا قدواتيوم اللو ناخبلو إرأيو لو بزد ماينا عيات عبيتي أباقي أحيزات تطف كنبل زمالتنا مبقسنا يزخلو ترعيلو زولو دورنا زخونا مراحي بلسقنا نزاي بسولنا توزقل نسكاب زقربو مدرخن جمر
22: أولا بانقا راسو كأي باهر يأثيوبيا يتفترو وسن هونو نوروال ينورا ديلال ويزدامنو تاريكن عنسو نيچر إسد تجون منسات أي تشالمال
4: ألولا بانقا إيح بحرينا إثيوبيا تفتر أو يدوب كوينو نيرو كنبر ونيو يبلو تاريخ ذكيرم لبونايو تفترو زعدلنا كحدقاي كألنيو إذي بالهيك عن سرعة بلتسقرنا بزعب قيح بحري كم زبا خمتي إلونا تبهلنا شع كم فكر زل على الألولا بتاريخ قعزو نقيح بحري أشين قايد وخلقصو بحري انتاي كم زمسر إيوه وناي فلتن قيح بحرينا إيتيوبيا دوب نيرو كنبر ونيو إلو استبهلو الزمن كابشين شمون تميتن سبعان حموشتن كسابشين شمون تميتن تسعان شوعتن عما تمرت ألولا أبسلتان زنبر اللوان إذا حجي إثيوبيا تباها لأقر أب سنا عمرو الهيكان إثيوبيا بتوص وين حلمين استفترة دامبر إذا نفلت إثيوبيا أين برتن أبتقوان ككباب يوم زم حضرون نحال حدوم زوارون مسافنتن أبقازات وقن تمقاقي لأت تمحضر فحز بلد دامبر ببهلي قوانقواسنا لبونا حقن كتبان استأساسرت بحادة مسفن ويهات سيد تمحضر هزبيز نبرلا تمرتها قر أين برتن ألو دادما وكيل مسفن تقراي هاتس أيوخانس كوينو نشوعات عمتات نقالة كفال كبساتات مدر بحري أبزم حادر اللوزن برقوان تخوني نقاما قم كيح بحري بفتشو مايرا قدسان إتي دوبا بحر نيروز بلترخاد ما نبعلاس تمقاقلتن زي تترنفتن هاقر دوبا بحر ينيرو كبلوز اسدممين إتي مسقاما قم كيح بحر زداوا بمريتون تخوني مريت دك أباتنا حج إرترايو كلهم أما مدرخو زموتو مسافنتي أبيسينيا بحر ونينام كم زي فلتو أبزاز زمان سلطانهم نقطاو أطوار أفدق بحريك فكر لهم نقيح بحرين هنداو كأنوسن زكوات أطورو نابزنبرو إيروباوان كاب صحفو زنبرو نايلمانو دبدابيتات بجاخوم مسنفسي كفتولنا زبلي زنبري شحن شمون تميتن حمسان حموشتن هاتسي تيدروس ناب نقستي فيكتورياني عد انجليز شحن شمون تميتن سبعان كلتن هاتسي يوهانس ناب نقستي فيكتورياني عد انجليز شحن شمون تميتن سبعان شدوشتن هاتسي منليك ناب لقوس امبرتو نايتليان كام اوون بشحن شمون تميتن سمانان تشعتن امونغو ايطاليويانن هاتسي منليكن نمخبار قز اتاوي دوبات وزملكت استقبري ناي شحن شمون تميتن تسعان شدوشتن وعلو جالن نايشين شمون تميتن تسعان شدوشتن سممع سلام أدي سابان حاتي حيل سلاسي زكايدو زنبري لما ننصعرن دما جبوتات مرتعوتات يوم قما قم كيح بحري كام بالعصر تحموشتك في الزمن كساب شحين تعال تميتن حمسان كلتن ببعلاوياني قزاني محادرن كام زنقري مهورات تاريخ زبهالون مرح تبلت سقنان إثيوبيا نتنا أربعة كفلات الزمن تاريخ نابي يوم كقبل ودل يوم حزبو كمبار ابتاريخو ممس نفس نفس مهوتات اي عملون نقول لهم انت اروز اللعالو تسابقوتات بتعقستن هداتن حزو ابدلاي اوان ادمعن قبراون زخونا وساني زوصل ابزي اوان نزي بسرعة بلتسقنا بسم بحريز قبر زلوني ارتران امورار اجندا بنقحت الناتغتاتلي تمك بالمريج الله تم ببال متكل هزباو قنباركن ليه كان سرعة بلتسقنا المسلتون نسلست عمتات بزي حنكت كم دليتهم حلولو كلو متمرز زي بلو تنتانيتاتن حسوتاتن كفنو قدر فتحر اللومين لنفس وكف عبدالله زرهاب مقلتيتات مدرتاتن فخران حدا بحدا قتمل اسم فتان معرم عريقهم مثلال مالتيو تخونا قن هزبي ارتراب فلايد ما من اسي ولدو سنة لبونان نايم سوحف حلم قباتن حلم ايتيوبيوان قدم تمالي لو من صباحن كمي نباري كمي كخونيو نمردان كم تاريخ نمتساء ولدو كسندون سلزلو كاب كلو تي عجو جو وحد كنغربن كساب كندي ابحاسوت سنعان تاريخ زحلو تقلابتي زحلفة زرسعو خمزخونو مدرساتهم دما مجلسن ممزنن بقعتهمن بسلتهمن كمزخوني نمرد اقداسيو
22: بنقصو قزي وندم التاوت اي بحر قارهونو اهم تاريخنو اهنن تاريخ مفاقات شلم
4: كمزتر ايوو نقصاب كأيح بحر انكرلوي ازون تاريخيو نزي تاريخ زي كتاليو اي كألنيو نيريو تاريخ اتيوبي اي كونن كنبلاين خلينينا كمي متشو خمي كيدوهن كاتعلو نخلينا بغزي قالوا لا يخون جان هوي تاريخ زنقرنا نقر قالوا مالتيو
22: يتبقى تاريخ عدنا لتلين ياتسين نبرا نيت متى نيت يدن نكراكر بطالين نبرا

0: على إيرتران هزبان تعي تاريخ يبرلومن حالتي هايلة سلاسية بخر إقرون أب إيرتران زنبري أب قزي فدرشن شحن تعاتي ميتن حمسان كلتن بمن قد درامار ومرب سجيريو كمتوم كدميو الزنبورو مسافنتن هاتسياتن خير سلاسيون ني إيرتران بحران كدميو بفوت سمرقيتو أي فلتن نمرت إيرتران بحران كرقصن نسلس عمتات كقزن زخالو بارخوتهم نربحهم كبلو نمثل هزبي إيرترا قواتيتهم بملكع زيفة حو فدرشن إيرترا مسي إثيوبيا كم التحبر زقبرو حيالان هقراتيو بفلاي دم أمريكا بعبي دم قوقي وساني ودب حورات هقرات أزي سنت بهايلو كاريبو زرلو دم بلعول لقف منقستات أمريكا انجليز فرنسا نروين كالوتن دحرت قوبتا بشعن تعاتي ميتن حمسان حموشتن حمسان شدوشتن ستمسرتي حيل بعر إثيوبيا أبات سعسر على سئليو بخمي متيو بخمي كيدو نستبه غالد ما بقونات متيو بقونات كيدو نقص هايلة سلاسي على إرتاز كايدو كويناتن عمتن حادي كاب كندت انكود كوتو خمزخوني تاريخ يتخاخرنا
1: عندوني بزوكزي ياو يرترا قدي زامتو الجسلا دوكس لما قو زمن البشر الثاني الناس النزيه فلك مترمى ما دبت عدل.
0: قد إيرترا أو تولي داس لزعاب خمس لسفلتون سقيل كابشل التنت كم دليت كات عند رولو قد إيركونان عم إيرترا بزح سباي فلتونيو نيشتو هاقريا يبهال انتوخان إيرترا بتعمي عبه هاقريا أنا بزح قزية تزاري بارلخو عب إيتيوبيا بزح تشلوا زرلوا هاقريا سلطان حموش تشلوش تمرحت إيتيوبيا نخغطلن كوكوارتن تشلوا إيرترا نيروه نيرسان إثيوبيان بوليتيكا كساب بخمزيز تسالالوي
1: أمستنا سدست مريوش أدمي مكتلنا ما تارلي يرسرا جالبت أنا يرسران إثيوبيا بوليتيكا أندزي تساسر
2: بكر وقزي تاريخات جنوست بان لفو متوامس بمنو تاريخات جنوست إثيوبيا من قستات ممتعت مهون مهيد مودك مهون من نسات كاتتاك إرترا
0: نايك أربعة نايميت عمد تاريخنا من قصات إثيوبيان أبسلطان ممتسان مخادن مودقا متنسان أما من لاس حتو إيرترا بإن وصدو مرقز إستحى عزيب هاتي هاي رسلاتي حتو إيرترا نمم لاس تقتلو أكايدا نود كتوم أسوات ونيرو سرعة درق حتو إيرترا استقتلو من قدون نود كتو عبقدة تساويتو من قصتي أهدك ركب مس إيرترا بمبال استقتلو أكايدا نود كتو عبترا نيرو أبزي حجيوان مس إيرترا زلنا ركب حتو هاقراوي دحنا ترايزي كوني بزعب ودبن الإلسل زلنان بمنصر تاريخون حتو إيرترا نملي سلو من قدي مسلونا ناس حزي بمقانو أبقمت بمئتاو قبو يزبل إمنتا لني
2: كاتك على هلونا تشنغا تهيا جنتي هلوم هونون أسو مدرك تغبيني ملمنتا لني سو تاريخات تشنوست إيرترا نتياكي هندلي من نادرق بات من قد من أكل تلك إمباكت نتنربارو أهونم أهون بالا نبتونيتا
0: أب تاريخنا نقود إيرترا إن قبرو أتحاحزا كساب كنديت سلوا خمز نبرو لومون أبزوزر لنا يأوان أب كلمينا نيها قراو دحنا تحدقا أنسالا ليلو
2: كاتتا فيتاج اللي مقاربتو يدهن نتعدقا
0: أزيز الزارب زلو أقل قالي سرعة بلتسقنا زخونا زيت قبر ريسا نسون مسل تنقفلت وزلو مهزبي إيرترا حتو بسرعاتات إثيوبيا خمل لسلو تتسأبيون حاتيتون أي فلتن نحتو بعلو أبشحن تعتمي تنتسعن حدا ملي سويو أبزح جوان دما نسرعة إثيوبيا زخوانا زحاتة تيقون زحاتو حتو إيبولون زحاتون زقوا عبعون زلو نساتهم بر زبير ترايقونان باعتهم زمن لس حتو أي نبارون يبولونون
3: أدوليس سمتاتيو مش لأدوليس إبال إرتراوستي ألا جعف لا يالا ألا السنم ندوبشم مايت يتشالال
0: أدوليس أوش مت إرتراز الله كم حانت أمارات إتكتر إيكال متوع عسب كم أمارات إتكتر إيكال إحنا نجدن بعسب بمتوع عزب المرقات يبرنان إحنا ندليو ما تنفسي أفضل قطعي مرحق قريبتنا مسلا تقرينيات بوطة مهيرو سلطلو نزيز حلمو ظلو بمسلا ولدنا مرد أي حيش بلع كيبلو وصبحولي بلي يبلو بوتاتنا ما المسك قرب اللهم لا يوم تصبح لنا زبل زلو بزلو بتيحشنا النابلو

0: مريتن بحرن كمالوچو اوشتنا اتيوم ادوليس باصعدو عسب مبالكه بين زطري ود فرتيو ابتنا بارثا صنحلن 30 عامات غنا بغبو زي تغلصن حزب اثيوبيا زي فلطن تعافينو زنبر زلو بمايتاش حد زهلق سراويتن واغا مليونات دولارات زعنو نبرتن درو ترسيو بزعبو صبو غيركا مزخخرا قداسيو
1: ارا وريات واشالو نراب واتمات سفر الركبي اهوني موت الدل نو متطبقو
2: بيرا بيجي تسقاين كدق ماري اسكزي بايبر تغوزن زتني كن غوزو
0: اتي زغرم عسب ناتنا يلوم يفكرو صنحيلوم كا جدن بعسب ايبلنان ايبلو كلو واننتهم اي نبرن اي كونن اي كونن ونيو كمتيا بحقوثاتهمن ابوثاتهمن بحرين نابلو بلمانو زحلفو نايجيوم عدلون كابناتهم زفل ليكونن
3: اهم بالو سميت لنارقو انشلال انجدي انتاچن تغراي ميناغرو مافار ميناغرو مناون حزبو اندمتاقوت ياو عند حزبنو مغباچن انجلا بوطنو زفناچن هولو نغر عندنو
0: بزح تسلو سمعتات كن رحاقون خلينا تقراوي الزاربو عفر الزاربو حديو حدي هزبيو مقبنا انقراب صفحيو درساتنا حديو كل نقر حديو
3: بكاللالو مملس يتشال عليه
0: ازيس تكسرلو اشلاوي ابنتاتن مقلتتاتنيو من النت حدي هزبين خاقرن بصفحين تايتان بدرفن ساعتين كتقلتن كتتأساسرن مفتام دما دنقرنايو هزبي ارترا بسن البونا ستت امره ارتراوي مننت كبري تاريخ حقي اللو كل ارتراو دما بمننتو ننسل باندير او بزخفلو اغان جيقننتن ادلي بهاقوري مكح حدنتو اواغ عدقا زي اتو بحقي سنمقبارن بهالن دباتم عزيزو حيوانوتاتو اخبيرو تحاقيقفون بحبار تخبابيرون زنبر نمسلو اواغ عدقا زي اتو هزبيو سرعات بلسقرناقن نيتيوبيا كم حنت أكل كوا كوهالي كألن بقبيلة بيهر وغن كوانكوا زخفافل ورار عمز كحدت كأكاني زحلا قاسو سرعاتيو بتعوم زربان مهزون دما نبهلي كوانكوا حقن سنة لبونان هزبتات كتحانافز زكال أيكونان
4: إذن حجون كوانا جيرنا من ينعينا አደታትኩም ጎፈሬ ስንተራ አደታትና ሸሊል ዝቁነና ንስሃትኩም ጎንደር ጎጃም ሽዋ ዘዓድኹም ጻና ዝቀላይኩም አባይ ጸሊም ዝርባኹም እንተ ንህና መረምላይ ዘዓድና ጋሽ ባርካ አንሰባ ጻዕዳ ዝርባና ቀይህ ባህር ዘህላገትና ደቀረይ ደቀስመራ ጻዕዳይና ንስሃትኩም አድኹም አለኩም ንህና አድና አለና አይትቀን ዘውት ሰንዘው ይለም ነርና ኮይና አይ ይብላለሁ
3: ሁለተኛው ደሞ የመሬት ልውውጥ ነው ይሄ ዓለም አቀፍ ለመምር ነው
0: اتقال ادما نمرت ملواتيو زي عالم لخويو او عالم زلو تمكرويو ان كان حبانيو
3: عالم لا الاكسبيرينس نو جيفن تيك الله عالم لا
5: اقول حلم نو هي اقول حلم نو اغرات مريت سيفلغو لمريت سيغادلو نو انجي مريت طنت نالاس كان منامن تشطوا الله اوكي
0: اقول حلميو قدم بعال الاسكات شيطانين ابت زمنتي هجي ابت زمنتي لنان حغرات مريت دليوم كقاتلون مريتنا حبونا كبلون ده انبر مريتنكم زبل منغست خمصي زبل امنات يبلين ازدما كاب سماي زرحقه ترحلميو تسفا غبرو ني هاجر شجر كم حد امرات غير كم مغرب نت شجر اتحيت كم رايو
5: تسفا ادرغو لبهراي شجر اندا اند امراج ادرغو ماورات اتقلاي شجرون بتام بورده درجه مملكت معناته
0: مرحب لصقنا افدق بحر نمونان زنقدو تختخ مدرتات كاب دقيق ناب دقيق زقايريو
3: اني هاون اقم يلنيم لجوچي يسروتال
0: انا حجي اقم يبلين دقيت قبرو حجي قيح بحر تنكف ويلخا انا اقم يبلين دقيم صو حجي هاي كال مالت صباح هاي كال مالت هاي كونن
3: هاون ايتشال مالت نغا ايتشال مالت ادلم
0: ازي اتانا مود اتاملختي كان محجز حالفو سرعات اثيوبيا بحيل فتينو مايكالون سعرتهم كن اي تقبلون اي امنون اتز فشلوا له حلمي حيدي عبد الخبل اوان يتعوتوا يتعوتوا كفتنو مخانو ميزنكر نازلو
6: كطلاتو غير يمدبالك يطلات انغت
0: كلهم زحلفون زلون سرعات اثيوبيا مفتحي وشتاو شكراتهم لارترا غنشل مغواريو بحري دما اتالو كل ايتيوبياوي خطبنا لا تخيل يا زبلوا مرسا سنيتن ملع عاليتن وشتاوي سمعيت ايتيوبياوانيا ايلوم يامنو نفسو كف مرحي سنكلكل ابزز زبللو بحري اتبل متالعيت كارتا كان محفلو يمزز نقلي كابتي حلوف تروح تاع سرعاتات ايتيوبيا نمزغخر سرعات نقص هاي السلاسي كي بحري نيانو ايح بحرنا تنايو سرعات ترك كي بحراتين بدماتين ايح بحرنا بدمنا ارترا اتشيت ما تلوتم ارترا ايتشيت ايتلوت زبل يركبوهم
7: حجي زيزو تسوى ايزي ازدق امزل اتي حجي ملكتنا ايزي بحال دلون حدي ابزحال في ميت عامتات ابنا ايتيبيا تاريخ انترينايو ايتيبيا اكسجين كحاصرا خلو خم هاقر بحرم تيا اكسجين توسي
0: ازي حجي او ايتيبيا زلو كاود كتقدموت اياتاتو زي مهر زدن قول سرعاتيو ابحاقوتاتون ابوتاتون زلادي يلون زقبتسوون بحري كبلو انا تسحاقو كي تعوتو نابن حوارو عالمو مستفانو لو زعبال علو نتاب بيهراتن خيمانوتاتن تتفانينا بكللات تمقاقلا بفتل تلاقيبا بكوناتن دركن هزبان نابلعت لومدو صباح تبنات اسنا تبهلت بخندي كنكن تخيد زلا زتمنان هات ايتيوبيان مدحانن عدم سلطانو نمنوحن كأيح بحري افدق بحري زبل اجندا بقسو باتي سسعن قباتن بحرياتو خسف حفحن نزوبانا هانا بعودو كوناتن مقيارو نهزبي ايتيوبيان ابتقل محجز هالقلو ناي سلاسا عمتات كويناتن مشمامو بسم بحري اي تحزوني بلالو اتم عبيتا باقع دما اسر تعيات تختيلوم بنحاسوت ترخاتاتن مقلتيتاتن هزبوم امد نقار تتعميدوم هو كبلو نعزبن سمعنا لنا حدا ابال حلتات مكلخال ايرترا نهلو كنتات زا ببلتسقنا اتم حادة زرلانا يزمننا ايتيوبيا كم بزي مخدنا مقلوزو قلوزو اللون تاتع قبل مسيلوا اسكن قال كابتي ابزوان بالهي كان ايتيوبيا زغرب زرلو تسوكسواي حد بحده نرأي
8: زخبركن كلمي اجن اتا مرد كيداك مع اتو كاساتا جبرو خستوس انخبران انفقران حاونا اتو كاساتا جبرو خستوس اما بلسان شمو انتان علميو بزحاد الرحمة مغنيات بعدات عصات ربعاتو راح شوعات تغلط شعين سان شديتن ابكتما سوتكارد هاجر جيرمان كازا عالم بموت تفلينا له حزن قبرو لبوتان ساعتن جمايند هاوس ايفا انجليشي اب هيسلاخيو بوبلينجر ستراسة ميتون سان شعتن سبعة ميتون تسعان بوست لايسال سود تمعلن عربن حليف اللو لو مستنبت دماء قاب ساعات كلتس قاب ساعات شمونتي حزن قبرو لو ايو سدرابيت ينقرو لو كدمية دماء حانتي بهاق اللي بنا حالي اتبل درفه قابزوكم

0: ኢትዮጵያ ከጥንት ዘመን ጀምሮ የቀይ ባህር የባህር መስመር ተጠቃሚ እንደነበረች በርካታ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከዚህ አለፍ ሲልም
1: ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ ተጠቃሚት መስመር ቀይ ባህር ከምዝ ነበረት ዝብር መረዳታታት አሉ። በተወሰኺ ካፕቴንቲ ምንቅስ አስመረከብ ንግድ ኢትዮጵያ አብ ቀይ ባህር ጻይ ተሐጽይ ነበረን። የታሪክ ጻፊዎች በፍላይ ህዝብ ደቡብ ኢትዮጵያ በህንዳው ውቅያኖስ በመስመር በመረከብ ይነግዱ ከምዝ ነበሩ ታሪክ ነግረና ሪቻርድ ፓንክርስት ዝተፈላለዩ ጸሐፍቲ ታሪክ በመጥቃስ ከምዝገለጾ ህዝብ ኢትዮጵያ በኪስማዮ በርበራ ሙቃዲሾ ጥሪት ቡን ስንሐማዝን ከርበን ንዕዳጋ የቅርቡ ከምዝ ነበሩ ኢትዮጵያ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ከባቢ 250 ዝኣኽላ መራኽቡ ግእን ንግድን ከምዝ ነበረኣ ይነግር።
0: ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር እስከ ህንድ ውቅያኖስ ድረስ እስከ 250 የሚጠጉ የጦር መርከቦችና የንግድ መርከቦችን ታንቀሳቅስ እንደነበር ይነገራል።
2: ትናንት 34 ዓመት በፊት እኮ ኢትዮጵያ ውሃ በር ከ2000 ኪሎ ሜትር በላይ የነበራት ሀገር እኮ ናት።
1: ምሳላሰን 40 ዓመት ኢትዮጵያ 2000 ኪሎ ሜትር አፍደገ ባህር ዝነበራ ሀገር ቆያ አንልብ ለኸው ህግውን ይሕግዘናይ ዝኾነ ጎረቤት ጎረረና ሓኒቁ ኣይሕልፍን እየ ክብለና መሰል ይብሉ።
3: ኢትዮጵያ ዝነበራት 1000 ዘመናት ካክሱም ስልጣኔ ጀምሮ
1: ኢትዮጵያ ካብ ስልጣኔ ኣክሱም ቅድሚ 4000 ዘመናት ጀሚሩ ሓያል ሓይሊ ባሕር ዝነበራ ምስ መራሕቲ ስልጣኔታት ህንድን ንግስነት ሮማን እናተሓጋገዘት ብዙሕ ዝሰርሐት ወናኒት ብዙሓት ወደባት ዝነበረት ሃገር እያ።
2: ህንዲ ውቅያኖስን ኣትላንቲክን ኣልፈን ምንታወቅ የገዛን ያስተዳድርን
1: ህንዳውን ኣትላንቲካውን ውቅያኖሳት ሓሊፍና ዝገዛእና ዘመሓደርና ንሓንቲ መርከብ መሰጋገሪ መውፂ ምስኣና ሞራላዊ ውድቀት እዩ።
4: 60 ኪሎ ሜትር ላይ አፋፉ ላይ ተቀምጣ የኔ ነበር በሚል ትዝታዊ
1: አብ 60 ኪሎ ሜትር ጫፍ ተቀምጥና ናትናይ ነሩ በዝብል በዝክሪ ንትማሊ እናናፈቅና ክንነብር ተወሲኑልና ነሩ። ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዕዳ ናፋብ ትቅየራለዎ
4: መሸጋገር አለበት ማለት
5: በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወይም በ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከቀይ ባህር
1: ካብ ቀይሕ ባሕሪ 64 ኪሎ ሜትር ርሕቅና አብ ዓለም ከይንግድን ሀብት ባሕሪ ከም ዘይን ዝጥቀምን ገይሮምን ኣለዉ
5: ኣድርገውናል።
6: እኔ የህግ ምሁር ኣለለዉ ግን ብዓለም ላይ ያለ ከማያቸው
1: ናይ ሕጊ ምሁር ኣይኮንኩን እንትኾነ ኣብ ዓለም ከም ዝርእዮ ኡጋንዳ ኣፍ ደገ ባሕሪ የብሎምን ብኸመዮም ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝጥቀሙ ምስ ታንዛንያን ኬንያን ብምስምማዕ እዮም ዝጥቀሙ። ኣነ ክድምድምንካ ዝደሊ ሱሳድዩ 10 ኪሎ ሜትር ርሓቕ መሬትካ ኣይኮነን ባሕሪ ይኹን ወደብናትካ ኣይኮነን ንዘይናትካ ብግዲ ክወስዶ እየ እንተኢልካ ሓያል እንተኾንካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ።
4: ባህሩ ያ ወደቡ ያንተ ኣይደለም። ያንተ ያልሆነውን ብግዲ ወስዳለሁ ካልክ ሓይለኛ ኮንክ መውሰድ ትችላለ።
7: ኃይሉ የተቋቋመው እንግዲህ በ1948 ዓ ም ነው። ቅድም እንዳልኩ እንግዲህ ከራስ ካሳል እስከ ራስ ዱሜራ ያለውን
1: ኃይሊ ባሕር ዝተመስረተሉ ብ1948 ዓ ም ብግእዝ ማለት ብ1955 እዩ። ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዱሜራ ከባቢ 2000 ኪሎ ሜትር ብመርከብ ይሕሎ ነይሩ። እዚ እዩ ተሓቂ። ኣቢሲንያ ብዘይካቲ ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሻብዓይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣብ መንጎ ስልጣኔታት ኣድሉስን ንግስነት ኣኽሱምን ዝነበረ ቁጠባዊ ባህላውን ንግዳውን ምትእስሳርን ንጥንታዊት ወደብ ኣድሉስ ከም ኣፍ ደገ ባሕሪ ምጥቃምን ከምኡ ውን ብጉልባብ ፌደሬሽን ካብ 1952 ክሳብ 1991 ን30 ዓመታት ጥራይ እንተዘይኮይኑ ኣብ ታሪክ ኣቢሲንያ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ብኢትዮጵያውያን ተወኒኑ ኣይፈልጥን። ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ብዘመነ ኣኽሱም ወነንቲ ሓያል ሓይሊ ባሕርን መራኽብ ንግድን ኔርና ዝብል ትረኻ ጭብፅታትን መርትዖታትን የብሉን ካብ ፅፅዋይ ዝሓልፉን ኣይኮነን። ኩሎም መሳፍንትን ሃፀያትን ኣቢሲንያ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽረኽቡ ንህንዳዊ ውቅያኖስን ቀይሕ ባሕርን ዝቆፃፀሩን ዝነበሩ ኤሮጳውያን ብፍላይ ድማ እንግሊዝን ፈረንሳን ጣልያንን ኣብ ምልማን ከም ዝነበሩ ሰነዳት ታሪክ ይሕብሩ።
8: አጼ ዮሐንስ እንዳሰቡት ሳይሆን ቀርቶ ጣሊያኖች ተስፋፉበትና ባህረ ነጋሽ የተባለው ቀይ ባህርን አዳርቻው
1: አጼ ዮሐንስ ከም ዝሐሰቡ ወኸይሰለጦም ኢጣሊያውያን ብምስፍሕፍሖም ባህረ ነጋሽ ዝበሃል ቀይሕ ባሕርን ገማግሙን ክሳብ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዘመነ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ባዕዳውያን እዩ ዝመሓደር ዝነበረ። በዞም ልሂቃ ንሰምዖ ዘለና ታሪክን ሓተታን ዘስደምም እዩ። ነቲ ታሪክ እውን ብንጹር ኣይፈልጥዎን ክፈልጥዎ እውን ኣይደልን እዮም። بون بعلات لبس كم زبهل نحل مومن من يوتومن نتبعلوم زهانتو حاسوتن توتوين كم حق تقبيلوم أبا أمرهم أسريتهم نفسهم نتعشاشو يمزنبرو حق إنيا تاريخن لتبت مرتعتاتن سلزي برلوم نحال حدو زقراجو مبريتات يبو تاريخ زهابنان بتفترو زرخبنيون بحر نقاش زبهل كأيح بحري أبقزير مويانن قريخن حيال حيل بحر نيرونا نهنداون أتلاتين كاونو كيانوس حاليفنا زم حدرنا كساب 6 كيلومتر حانتيتهم كاب بحر فاليومنا يبلو اللو تخواني بتفترو يخن بتاريخ استعدلهم بحري أين برومن يبلو منون ندحري التباليسنا تاريخ مسن لسس نزي زبهال زلو هلولو زنصر حك إنيا ملسن ركب أمود أتشابعي كفل الزمن مسمئتاو برشاويانن عربنا بكيح بحرن مكوتو صار دسيتات ده لكن إتياب قما قمك إيح بحرن مأكلاي كبسان عمبيبو زنبار سلطانيتاتن نكسنتاتن أدوليسن أخصومن زبك عرل مدرخيو نكسنت أخصومن تقوني دحر ودكوتو ببرشاويانن عربن تدفئو حانساب ندبو بمسان قولكولي داقماين أب قما قمك إيح بحري أي تملسن كابود كات أخصوم بشامناي كفل الزمن كساب مود أتا مبر عسل سلسل كفل الزمن دما معرباوي كولاتات غالي كفال مأكلاي كبسان مبرقاوي كولاتاتن نحيجي إرترا أبتحتي من محدار نكسنت بيجاوي سنباري كامبر عسل شدوش لكفل الزمن قماقم كيح بحري أبتحتي قزات إمبراطوريا أوتومان تركي معرباوي كولاتات نحيجي إرترا دما أبتحتي نكسنت فونج خمزنباري تاريخي حبر زوم بتفترو يخون بتاريخ بحر نيرو نازب لزرلو أبالات سرعات بلتسقنا بدوب دبو نيرو نانتزي كوينو جيزيان بوتان بنوطر أي قلتون كما قلالتون كأيح بحري بحر نقاش بحر نتلا نيرو نتكابت انتي بحر نيرو نازب لوطو شوي بقالاتهم يفشلو اللو بحر نقاش مالت مدر بحري نحجي إرتراس لزخوني تاريخ كم سحبرو كأيح بحري بحري إرترا تاني حدما كأيح بحري ما روسو خمز بحال دا أمبر كالمو تسوعين برون نتمت مرزي بلو مقلت إساتهم زملكات كحتة تزرلوغن كابتن تي كندتي ستنتني خابتن حيلن مع الزمني نيروم إتيوبيا تبهال دوباتات سنة سرحاقر نيراديا كام مع الزمني إتيوبيا زبل سيامة ستوهبا إزغلو هابتن حيلن نيروا اتبلو نازل لغم حاقر زم حادر زغاز إيه نقوس مسفن ويهاتي مني بحال نزن كلن ستقسا بزحي مراخب وقن نقدن زمرحن زقالن زنبري منيو أسماتن مراخب من مني بحالا أبيك أتوا أزي ملتزر كوي كونن حق إنيا تاريخ إتيوبيا وان قيح بحري زرقاتس وان بحيلي زوانن وان دحل قوبة إيرترا شعنش عاتميتن حمسان كلتن بملكع فدرشنيو نزستو السنة عمتات نقيح بحر تقويت أتعيرهم كم زنبارو نايك أربع تاريخيو اتنيرونا ناتباهلي زنية تولو حي البحر إتيوبيا ما بدقف حيالان هاقرات بشحن تعتميتن حمسان حموشتن حمسان شدوشتن تمسريتو كساب على تود كوتو سلاسة أخلام مرخبو خم زنبارو نساتن دما أبسر حيت فنكل كم زعنوا حي البحر إتيوبيا ما أبسلاسة أربعة عدميو بشحن تعتميتن تعن كم زختمه يفلت اتوم ببربرا كيسمايو مقادشو ينقدو نيرو مستبهالو حزب دوبوب ايتيوبيا ابز نقدلو زنبر اوان زنسات قسا ودبات نايمن نبرا سلمنتاي كيت نقدو تقاليصو اتن ودبات نمن تغديفن وي بمن تمنتيلن حجون تحدوتات ملس زركبو يكونن نتن ناتنا نيرن نتقملن نيرنا نمحادرن نيرنا استبهالا هاجراتن ودباتن سلمنتاي حجينا بأن زيه تكورو وي ناتنا ينبت صحانا ين زيبلو أبتي كأيح بحرن ودبات إرتران بحيلي أبزغز ألوز نبرو عمتات أبتها قرس سرعي كتباو عبيتن معبالن أي نبرن ودبات إرترا نمعلا كوينات زو علز نبرن هزبي إتيوبيا وانتخوني كاب ودباتن بحرن إرترا زرخبو فايداي نبارون مولو علميو كاب تمس وغاتن نتن للمانون أي تقالا قلن
9: عاسب تلاتو تشاكين يتقور سفر يتقور مركب معرفيا ياروب لان متمنتك يالتون تجلالج
1: عصب نايت صلاتنا مع عسكر معرفين ما راح يرجع مبررنا فرتقت كون تخليا نجيزي حتى يقنبر ساتجاوز خون أفتك بحرن كبابيون نمستي أجمل كون زفكد عشاقني لن
9: قد تعمان الجناني شو أجروش ثلاثنا ومن لا شو أجروشين قربت وشاش اللي عم تبني
1: نحنا زين قط أصغر مريت مسكالوت أجر زرخب بتاريخ صلاتنا نبلوم نعنا غيف قدو بقت تاسس كيلومتر
10: زي خبر كنا نخبر كمان ساعات أخيرة استوديو خدادة إذا تم بال سلة زمرت تبل ناي قبل غلطة معنت سفر نوا ناي إير تبيعة أبي تبي بزرخب قوة قال صلاة دلسب أب يوتيوب الله بزخنة بزي عرب كوميدب عجبكم كتقانو تسفا قبر كلام عالتي بخال مدب سكان رهب تحنك أنيو عودت محفش